ده كل بني اتشلم كتا دي كاف انا احمد مولدات مكان الايطاليانسكي بتشاليانا بش سيلس مانوش بسيري غاليس كسي ادفوكاتورا سودي رشايا بي اي بوليتساي تشولا سيلس كجن دي كير بيماند سار بوتشاو استردم مو باروكيرتي فيرتا سار اي احمدسكو نما ميليام ايطاليانسكو بلانو.